خيل نقوم شمخا نخنون شمخا نخبم شمخا ما نرحم شمخا بانو نخلا شمخا أظن عنسي لما عنشي ميخا أظن يحوان ينباقي منو أظن أي بيوم يشوع تبسرين ونحمينو

سمينو أدوناي ريفانيفينو الحملو حمينو أدوناي بلغت لحمينو اتميمينو أدوناي عسلمان شميخا

سلام لنا الخلام يسلم منه آمين وسيا الشالوم بيمرو مهما مرحبا بيعزيز شلوم علينا وعلى الخلام إسرائيل بيمرو آمين.